رنمح نمنح ولي عندي بأني مي رنح النار رنح نني مركز خنم وفن زميت وامك ودي امتي دي تنقران ساتو إلى برولي إلى زمع إلى موري سيدي مركي لدي كفري لبرو درزان دان بانكالي سيدي مركي